0: كي رات بنين كي رات كمل بلي المويا نم نبو زيكوتي وطبعا المتونزي باري تيلو مويا اللي متو تو اللي شمي اللي متو الربون كم راهو را انا يلي شمي اللي متو اللي مون اللي انا بنين اللي تغنت ما يمون ابو الربون بلي هموا انا اللي بنا يا سابتا لسنة تمبا غونيلو باري اما غاما كي سيراتوان تالي سيدي اف ام لي دي جي لافاس لي راتو مبو
1: Ibangu nana uruke kwa khona o lefella lekweta nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang lekweta la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekweta la hao Kapa romela email re tla gokela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: سقراطي وأيوه روح يوم غبزة خالمان غبزة نقول أخذتنا دي ستلي يا كنقول هلوبي هلوبي خصوصا ما قبون تاتا ميسي الديم تاكمون أغاكين تاتا ميسي ميسان تاتا ميسي روي أكون أكون أكون أكون هلوبي كان أغزين هلوبي خصوصا كنيا دي كاس يا هلوبي كنيا دلي هلوبي أمبي يا خصوصا براسيني ومولا باقي فرينا سيكون سنة سماشاين يا هلوبي كان أغزين هلوبي هلوبي خطباتو سباقا موتفوناكي ويزالا أنا غفيش منو منو لزاومون لو بيعمبي لقوكو منا ما شايمون هذا نقوزي نلوه بيه نلقو بيلا لقويل لقو بيلا مصمراتو شاويس
1: بومان بوتي بابلا ننتتنا هذا O se tela. Bui kemiseitu. Jangelo. Baba mbona. Haba soke ubale balen. Ora babe uma mpudi. Mpudza wabona. Carling Black Label. Biri ya simuso ya FIFA World Cup. Eze di sobo mpudi. Afrika Burwa. Eba sharp. Hase ya badili mote katla sote 18.
2: Na go ntsa ka tlhelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke toka mzwake ka tjena. Emotso moratu. O le sedi FM fela. Ke molelo.
4: O mametse mzwake ka tjena. Emotso moratu.
5: Ke re mo tsomoga duwa motho ke mo gata go feta tshelete ya pampiri ke re nka be tshaka wena go ja go totaba dimpe ka fast starter pela moko motho a go pampiri moko le vepena ga yitsa ntho ile nngwe ke re ga tola ka la bo hlokang totaba zwa ke motho ke mo gata go feta dike ye fitileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo gata ga golo ke gata mo shara ditwang ka tshela ke mo tsomoga duwa motho ke mo gata go feta tshelete ya pampiri ke re ga ba sho mo tsantsi mo shara mo kumtsa yana mashara ke pena ga tira kridi ntse go fana jwa le ke tshotse ra ba thonta ke ra ba thonye mo tsomoga duwa mo shara se ita le CD FM le CD
4: Ha ha, ta kwe, ti, kule sedi FM.